0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live.
1: Mashmut Al-Qaz, Sydney. شمعنو خبر رمشوخ انطاوة بخاي قارقورة قابلوخ ان خرزت قالت سيدني قائد يوم رمشت أرباشي بس يقومت اسري شوة بخمسة ريلبو اسريشتا انا مانو سرائم بغلاند خرزة بيغبت مورو خادان بسمتا مخوشات خرزة تدرق ديوخون قداها رمشا توم مشممون قالت سيدني

هذا مرتب شيء طلبتها من بخت تخوني ميقرتها سيلفا وبرزوجة متها قا براتي أميلدا وقتلي بوس جورج عند نسبة طالبوتها إيوة قم من قم طلايمانة بمارخ من جيبين جيت كل عودة هاي بريخة وبخلت على خدو تخون إيجورتها

شمع خبر بتقارق توخن هوا قدها شو من إديوم وهل شو قد بتاله خازخ كمان مطرات هيتن كمان شمشة قدها شبتها من إديوم إيوا درغ شاخينو تا أسري طلاو ويوما إيوا أيوانا قدمة خمشوشي با إما قوما مطرة ودرغ شاخينو تا أسري روتا إلى مدرة إما قوما مطرة ما بسمون إما قوما كلها ودرغ شاخينو تا اتشاسر يوم تشبتا درغ شاخينو تا شوي خمشة قوما مطرة هذا زي يوم تخشيب خطا شعري خوشيبة وتروشيبة وطلوشيبة وأربوشيبة كل درغ الشاخينو تا إسري ودرغ الشاخينو بغلطة درغ الشاخينو تا إسري وكل شاوع شمشانة هل روتت بتاعله يعني من دا روتت أتيا وهل دا روتا خيتا كل إلى شمشانة

0: شما خوب بار خمسه رو پا به بد قبل خشینم شمشان ایسه سر پاتروس پوشم مشمیانه طرف متاجیتا شما خوب عملیم شمشان ایسه سر پاتروس شما شش نمر خون
1: برای خشینه
0: موتون خود را ادیم قدر حرم شه
1: کد آروت دی بیتای قرخ لروت دعو قابض هات هذ همزم راب کریو تبدایو مقدیشه
0: پردن
1: مخیم شمانه رمشد مرا هبری خالاخون روطتی لبیتا که قارخ را روط دعوه قمودی که قارخ را روط روط دعوه گوده هایو مقدیشه پنتقسته اید پنتقسته شدر مدخره اید پنتقسته دیوه شدر ما رئيس مشيخة روح القدسة بداميت لشان نورة الكل تلبيد وشليخ الجمية و جود أوانا بسبارة أو قولة ديوه و قاتي كدمر قاتي من بر إسرائيل ماني بتشدن قاتوخن فارق ليطا هانو دي روح القدسة شارينا بتقبليتن خيلة من روما وآها روخة القدسة بتمديالوخن ومدخرالوخن كل من دي فليخيوين ومريقاتوخن كل من دي فليخيوين مريقاتوخن بد أوديتن كل عجبواتا جوري جو كل متأمرانيتا يعني جو كل دنيا بها يوم دروتا بالساقة وشمعون كيبا ويخنن تري من تلميذ دمارن من أوضة للأمرة الأمرة قدان السلوطة قدان السلوطة صافتها قدمتها خانشا سقت من كيسة يمة شتيل وناشي قاني اتوال عادت متفيلة قم طرقت هكلة يعني أمرة بياش قرية شبيرة هاي بطلاب إروانا من داني ناشد أوريوة جو أمرة أها سقة تشولة كتغزيل الشمعون كيبا ليوخنا بوارا جو أمرة طلبل من يويل إروانا يعني هيرتا جو شقل بي شمعون كيبا يوخنا مرن اللي خربيا أو خربية كتبهيبي واجشقالة مندي مني مرة إلا شمون كيبا داوة وسيمة لتلي إلى مندي تتلي بديون اللخ شمت مارا إشم شيخة نصرايا قوم بغدر ودوقلت إيدة يمينة مقملة هرب آي الساعة قويل أقلاته إقبو وشوريل بشوارة بغدارة ور أميق أمرا كدخدية وشابوخ الألحة غزيل إلا كل طيب كد بغدارة وشابوخ الآلهة فشل مليا أجابة بد من دي قويلة أكتو ترق براكسس بيت قيباليون جبن جرقد خاها القصرة آئي وآوني شنقة وأجبوتة قاميتا دويدال تلميذ ذمارا من برقو بل روح القدسة أو هاتن يولون طيمة دورة قداها أجبوتة دويلة متقرارا بالزودة من طيم الدعوة كت أهبا سيموتا ذيلا ألداء الناشا قبدها قريال أوهاتا آرو تروت الدعوة وأن تلميذ شليخ دمارا نيشم شيخ قبلا من روما روخة قدشة لطل أرفق جات الدنيا المكروزة مشهودة شمت آلها مارا إشم شيخة هر مخ قم تاقدل مارا مرة إلا خوش أربط جاء الدنيا مشهد شمبابا برونا روخة قدشة مانت همن وآمد وشاق البغر دمي وطالخ الناطر مندي ملتها وقاتوغن آوغت آور الملكوت الشمية إذن زرخيدة فارق إسم الشيخ أبو سمل كل فصلة مرقة جبني ناشا وقام فارق لهم من جنجاري ومرقي وفي سال هيمانوت آلها كل الدنيا أن تلميذ المشيخة بدأ فرصة كلهم بطلابة وخطايوتا من مريا آلها مارني شمشيخة أهب سيمو تدويلة الدها ناشا سقط هو الكل ناشي مريا كرهانة بريشة قبلي بس موت بهيمانوت قدشت وهاوي خدية جخيه قد ماصي آتي البيت آلها حماشة وشقي شمت مية آلاش وخشمت قديشة كلا بطلابه خطايوتا من مريا آلها ومارن إشم شيخة تآها بسيموتا دويرة الدا ناشا سقط هويا الكل ناشي مريا كرهانة بريشة قبل آها بسيموتا هيمانوتا قدشة هاوي خلية جو خيه وآوهاتا مريزون خاصلوتا برشتا قداها يوم قديشة مريا بارك لكم هاوي ترابا سيما أم وخقر إقار قشمت مريا على مارا إشم شيخة
0: شما شب السيمة ربا
1: كله خن بسيمة رابب شين كل إقارة
0: رابب
1: شين باي

ولخم من مشمشان عساسا بطرسقا داها متخد 5 دقيقة وهدي بتشارخ بخرزن ومن برده هزمرتا بتهايلن خقرة تخيتا من مخلطة أمر مرزايا طوانا زمرت السدي سونيا أوديشو

0: شمعون خبئخ مضينا قد يخن قربضانا بتاو أما المشمشانا جيمس توما من مخطوط عمر مرزايا طوانا قد يهي قامتا شماشا شلام لخن وانطلق
1: شلام على غزيز عمي وشلام على كل شامو عندنا بشمايا مثلا هي قطمة شا يتون جو خاصة خود وصلا مدو دو بريش هايد يودا ها ها وخد شي فاريرا لي ومطرانا لمغزايا بت
0: الرابط
1: يا غرمان ودي يوم انت يدد قباثة وطلو خد شاي ومشمين برقالة ديو
0: بسي ما شماشا مغبرياتو بسمع لخم
1: هل بات مغبريات التيخ ببع حمد خا شاموع هل بات خوشية بتينا بيكا خيا دايد رازة قربانة قديشة بتها قصات اتشا قيدمتها وبزي مندويو هل بات اختصت ايتها اتخت المنخة بهو ايلة عيدة بنتي قصة هل بات رازة بتروي مرعياتها بتها قصات اتشا قيدمتها ومرعيدة مرجوريس وبزي مرعيدة مرزايا طوانا قدمة خمشو شيبا كان رازة دخرانة مطمئنين صاد بتهاوي رازة صاد إشتا أصرت أخشي بتهاوي جو أمرض مرزية طوانا البت مدويو خبت خير خد ثمانية تيلة بيثايا أهم عود عنوثة بخ مدخلا خد شاموع خد إتلن خد سبيريتشو خشت الأمرض أمرض مطمئنين قا جمديتة ملبن البت مريزنا باصص قا سري ثمانية يرخد ثمانية هل تلا يخب يرخد قطلايو معنينا عنك مخوبنا آزي قداها spiritual يعني روحانية قد دخران مطمئن خشت وتأتى يا أم والبي دولاري عنك مخوبنا مكتوبي الشماني ما سيدون كت خوشي واتبقيتون جو أوفيس إيتا قد عنك مخوبنا آزي قمامن إذا قطلا يوماني بس بتنبلانون وميانون وهل بد بدمخي جو أمرا ومن سبب إلي دخران مطمئن ينبزو دبت يا أخلاق شموع مخبة بشاوع دينا بيتايا داخي بالزودة بتخطبي بتخيقة داها خشتا مديتة ملبن وعيادا ايد كل يومان تروشي بوروتا اتلن يلبان بشيخايا وجمعتا تعليمي وعلمات قومة مرزايا وبزو يومان تروشي بقصات اشتو بلقي ورمشا كيهولن يلبان بشيخايا قومة مرزايا طوانا يقنا ما نقول هاد بسي مرامة طنات منتا وهي وقتا خيخ تعموخن شاوع دينا بيتايا
0: بخير دالا شماشا بخزاخو خيوم تشبتا
1: تعال
0: ماري بوش مشانا باي باي مشانا جيمس توما من وخطوط أمرت مرزية طوانا

قماثيو هابي بيرثدي وكل انتينا بيرثدي بت يلدي بن بالك دنا تريما بمعرن قاتوخن هابي بيرثدي بخيت على اما شنه يعني ما فين لا تو شو ما يزمرت بتندلن والو

مشمل خون زمرت مهنيان تا هب على وقال مهنيانا انويا شمون شواء اترواتت ميدل ايست اني كي شكلي حاقوتا كل شي تا من كل خناشا من فاميلي يشكلي زوزة من اتر دنا اتروات قنيت نوطة دي يعني كل خا فاميلي جو قطر اقامتها يشاقل امه تريستر الف دولار من حكمه يعني هاقوت الديه الى امه ترسل بدولار بكتخة فاميلي لا بليخة ولا كشيخة اتلون حصة يعني شكلي امه ترسل الف دولار اطرت قطر ادي تري بتايلة امرت كل خانة شاءت لتماني شواء الف دولار جو اطرت امرت ادي طلا بتايلة سعودية شوي 8.8 الف دولار كل خا برسوبا ات اربا بتايلة بحرين شوي الف بوينت خا الف دولار كل خا برسوبا ات خمشة بتايلة اطرت كويت خمشي اربا الف دولار ات اشتا عمان اربي اشتا الف دولار ويمن كل خاناشة اتلي 380 دولار من هكما يعني ان انها قويات من قناة نوطة كل خا برسوبا اتلي ان اي قناتها مبسمون اخنان جو اطرد دي اطرد دي يعني شغل خشبتي وخي جندوره ازخ مش مخشمير اورشم بصفه غيانا

خام زمریات رابا شبیر آنی مخبن هزمرت شمیران آرشم بتا بتا هل بتمنى أن أطروات الدنيا هل شبتت ورا لمسة دي كلها تمام من والون هل بت كل دنيا برناشوتها إلى 8 مليار point 2 مليون بتالا أطرقام أطرقام يا هندستان ين هند بكمايوت 5 مليار أربي 5 مليون خلطة دي تري بتالا تشاينا 5 مليار هل بت أنا برناشوتها وأربمو أسري 5 مليون أطرت أمريكا تلمو أربي شوان مليون اندونيسيا إلى ترمو 80 مليون باكستان ترمو أربي 3 مليون نيجيريا ترمو 30 مليون برازيل ترمو شوصر مليون بنغلاديش بيتالا أمو شوي 3 مليون روسيا أمو أربي 4 مليون مكسيك أمو 38 مليون وهردا تغزي أثيوبيا أمو 38 مدر يابان يعني جابان أمو 38 مليون اترا اتقم خارطة الى فلبين اموت منصر ومصر من اترات اربع الى اترات مصر امو تلتصر مليون انت يزود من امام مليون قرية اللي قالوا خان الدنة اترا واته

زمرت خرطة شمانو مخبة بشاقنوخم من زمارة رامسن شينو زلقال خارة ينسيدي خارة أي زمرتها بريشات آنا مقروون قاكلوخن شمانا سوغلو قا بريشات قابر زوغي رونيك اتليهوي مروخن خاد رمشا رابا بسيما هل تبقى بيوخن شبت عرفوش بيت بيتايلة بمرقاتوخن رمشت مارن هابريخا عالكلوخن شمانا وهل عرفوش بيت آتي باي باي